ñëwatum lay jor wisa qarabat susuhe taqrid ummu qadlan sa ta shimali tollu tamunga wa hum ñom nak fi fajwatin minhu ñami ci digg kuntima fofu tam wax di reele ci suñu borom tabaaraku ta'ala wax tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru moy jant bi day jeng waw jaar ci seen wetu ndey jor takaduhum moy jant dal ni xaj waye uppe ci sen statistical wetu tamul wuhum fi fajwatin min hu ñina ci digba ñet yi su bolo he duñu nepp ñet yi su bolo duñu nepp sax du len lek waw ñet yi su bolo he tazawur ak taqriduhum nit moy bolo ci nit mu ne ci bir kërëm neex de rek lol bari kaf lol te ken du ko yam tazawuru taqriduhum moy nek ci firi bu bari kaf lol ci karmu ta karmu talibem te ken du ko yam bu tazawuru uppe niyab la bu taqriduhum uppe niyab la tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum mo waral ba ñi dawal avion fexé ba digënté lu tangat lu sedd di ci and mu mën di jog dama ko xon ci bind bari wess tazawuru taqriduhum mo waral fisider bi sekkal gi nga man ci def courant courant tang jir nga ubbi fisider bi mu andi ndox seddu buy tazawuru taqriduhum lolé ci pyramide yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téla am hadar lañ ci civilisation musay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan den ci dawul yaq tazawuru taqriduhum ay ngir la yo xamni yi ngir la am solo wahum fek ñam nak fi fajwatin minhu ñinga ci dëgg xuntima zalika lulu min ayati llahi mi ngi bok ci li woné né yalla tabaaraku ta'ala am suñu borom tabaaraku ta'ala mune wa tara ash-shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at su fenke tazawaru day jeng an kahfihim ci seen xuntima zatal yamin tawalluk ndey jorga wa iza qarabat susuhe تقريد أم مخاتلين ذات الشمال تولب تمنك وهم تنيوم في فجوة منه نيغا تي ديغبا ذلك لينك ني نيك فنبنيو ني نيك فسخيوونيو ماخي لالولين من آيات الله نيغا بوك تي ماندال داي وانيني يالا تبارك وتعالى ام لغي دال ما يهد الله كو يالا جيبال فهو المهتد موم موي كيجب ومن يضلل كو يالا سانك فلن تجد له دوت الامه وليا مرشدا كيف كوكو جبل من يهد الله كو يالا جبل فهو المهتد موجب ومن يضلل كم سانك ديغنت بوبي تبارك الله وقتان كدي لك لك دنان تي دغ با بغ تي ويد اي حديث يو خامني ماغا تي بخاري حديث يو خامني ماغا تي مسلم واي نده رك خاينا تكي خلم كته تي القران حديث يوي دوس لين تك سي خيل كيس كو يالا جوبال مو جوب كو يالا سانك مو سانك لولاي واخ جوير واي نك يالا لو جوبال نيتا كا سانك نيت تي فورسي كو نيكو نيه نخاري داغا سانكو نيه نخاري داغا جوب سيني بروم تبارك وتعالى دو ديف نون دا فا تيرال بروغرام بو خامني بي كو جوب كو سي جار جوب كو سي جارو دو جوب لولا موي لي سيني بروم تبارك وتعالى دي ديف فلن تجد له وليا مرشدا موني ko amul xirign foko fek mu deung wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursida wali mursid ku ko amul deung deung wali mursid moy nit ku amul xirign ku nek tabarakallah kenn munu la te deung motax do ma dama yalla moñe ko moy no nu ma def am xirign leg leg nak mo am xirign bok dafa dekk ak mam wala xirign bu ko sari wala xirign bo xane bi ño bok xet wala xirign bu ko bokut waye do ma adama jir dox ji amul xirign danaka kenn munu ko gis wala bok su baba cheppane moy am ci wu yon deungal la ben ñaaral day ko seen muy waxu li fek nekku wali mursid mun ta wax kenn lu def mun ta tere kenn lu bay lolou alak di wax wajjo seen muy waxu li fek duggo serigne bi rek jappale du serigne serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lolou tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fox ci ton li fek yaangi deg boy wala gaay wala yu demé ni ko yoyu tour yoyu na la wor ni ak yenen xeyna sax leg leg bo di deg oustaz wala yu demé ni ko yoyu ba tay yaangi defé nek gulo wala mosit ci waxin ci misal
moo di kon ñaari baat yi.

الله أتى أمر الله فلا تستعجلوا ودمتي سعد المزير جكب نينتل با ختم نينت دمير أك نعرفك أك جرام بنا ففل وقت جنك بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا أتى دكنا بنا في أمر الله نيرم يالا مومني وخ بس بنت ما الاخر اتا ديكنا بنوبي امر الله توكيتم ادنا فلا تستعجلوه بولن كو ياكمتي فلا تستعجلوه بولن كو ياكمتي ادنا توكيتم بنوبي جارتا ياكمتي لولو بن واي كاتو عرب بن دان واخ عمر القيس تي داكا واي تي عربي دا فما سا واخ بيت بو خامني بي دافني اجارتنا ما فات ليس يؤوب وما هو آت في الزمان قريب اجارتنا ليس القريب قريب ولكن من وارى التراب قريب ننا واجيم اندلون داما لي ييغال ني ليپ لولا ويسو دوتو تي جوت واي ليپ لو نييو نك تي جامو نينا كوم ني لو جيغي لا كون بو يالا جيفنديكو الماضي في داي وانيني كون وقوع الامر وقربه الفقر الرازي اللي وقع لما كان واجب الوقوع لا محاله عبر عنه بالماضي من بين خمينه نيرمي فكم ام لو تخ يالا جيفنديكو الفعل الماضي اتا ديكنا بنابتي امر الله نيرم يالا مومن دي توكيتل ادنا فلا تستعجلوا كون بولن كو ياكمتي يونتي بي مودي نياو نياونا صلى الله عليه وسلم خيت بي مودي نياو نياونا موي او خيتام تيري بي مودي نياو نياونا موي القران بي ني بوله ييب مو نيكون فلا تستعجلوه بولن كو ياكمتي ديكنا با نوبي تي جامانو موم عليه الصلاه والسلام نون يا جوجاك ما جوجاك وبينن تي لوتالني ديغنتي بارامو سانيكاي اك بارامو داي مو نيكون اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه سل نيال نكو موم يالا غاتيا غالا ما موم وتعالى تسرنا عما يشركون لين كوي نيرو ليل يالا سرنا عما ييب لو خامنا يشركون نين كوي بوكالك موم ديكو كو نيرو ليل تقدس عن اشراكهم به غيره من الانداد والاوثان سبحانه وتعالى كان مو يالا يالا ينزل الملائكه موم رك كاي واتي ملائكه كينن كودول موم منو لين واتي بالروح تنجيتال كاني واخ روح تي موي جبريل موي واتي الوحي النبوه باراده الله سبحانه وتعالى من امره تنبيرين ديغل يالا تي مي واتي على من يشاء تي كوكو نيه من عباده تي جامم كوكو نيه تي جامم مي بوكو نيه مودي عيسى بوكو نيه مودي موسى بوكو نيهي مودي صلوات الله وسلام عليه موم يالا موي تان سي كو نيه واي نيت ني دون تان ني تي لين نيه غير بروبوسي كو يالا غير مو ديف كو يونت يالا اي تان سي كو نيه سي نيت ني الا ما يشاء من عبادي اخدام ادم امنا يي امو سي تان نيف امنا يم امو تان نيف واي امنا يي امو سي تان نيف yalla moy tan ko ko neex ci ay jamam wacce jibril ak malaika yi ci mom ñu andil ko al wahyu ak tere an ci ne anziru na ngeen warate yeen yonenti anziru na ngeen warate yalla wacce na ci ñom lim bu bare bare bay temer junni ak ñaar fukki junni ak ñenti junni ne len anziru war len nit ñi anziru war len nit ñi yonenti tambali di war nit ñi annahu nelen la ilaha ben yalla amut illa ana kudul man yalla mi di len wax ni warati len fattaqun ragal len ma mom rek kay yalla mom rek lañ wara ragal mom mi nga xamne mom rek kay yalla mo sañ jigen am dom tay mu jël lay dom je tay bay fa lir ba te kenn du jël yeen mom rek kay nga xamne sañ na nga cietal sa seet ba ngor mu jël seet ba bay fa jeuker je kenn du jël yeen

موسى موتو من مثل يوالا دنا گملو وادك دي گمت دنا بگ اند تي وادك دي اند يو ليغي بوكوتو تي تبارك الله تخ ليغي لا نيسان اي مثل اي دون ديگن جو مشورو ني نكو هايو بوكوتو ليغي دا ngay def ni ñap def yaramu neen jigen ji tok kërëm di balel yaay mako fobéré ñi ne ko bopp ci jigen ñi lañu bëgg daal moy jigen ji and ak ñamuy andal di dem fu nekk tabarakallah lako moy bokkoto ci xéel bi uqtulu abna alladhina amanu ma tabarakallah jigen ñi lañu bëgg moy ñom rek ñu melni ñom di and ak ñom di solo lañuy solo waye degg na sax legi ci dëkk yu xam ni ñoy groupe sir ndax dañuy waddu té sir mom day tardé jigen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un niray doomu jigen yi wastahyu nisaakum di fi baye jigen xawna teural ne de len ray xale yu goor yi di fi baye xale yu jigen yi loolu xawna teural ndax japp na ne buñu de ray xale yu goor yi di fi baye xale jigen yi mom du foliku muk motax mu dadi teural loolu uqtulu dhukura li alla yatanasalu واستبقوا الإناث للقدم للقدم ولا للقدمة دين راي غوري نخ اي دومي دوباريتي دين باي جيجن ني نخ ني لن دي جفاليكو بدما تي تفسير الساوي حاسيت الساوي تجوك ابن ينتل با خاتم جروم بن من راي جي بوكوتك راي غوندك نخ فرعون ginaaw bi Musa juddo bayyi won na ray ay xalé yu goor bañu yonne Musa mu lottu ci na galan koor li Musa di def politique Fir'auna politique Musa man ko ci na Fir'auna dello ci wat ray gina nax mu meuna ay nit ñi al iman ak itam ñi gëm Musa buñu yakku ndax bu fekke ku gëm Musa dom ju goor ju am go am ñoy ay jigen kesse nek fi ay jigen kesse mënu ñu sakanal aw xeen loolu na Fir'auna teural yalla yoon ci ñoom ay xéeti mbugal yu metti hadithu sawi ala jalalaini moy wax jukib ñentel xatum juroom benn batay lu melni mortiyam leen yonne won lu melni teññam leen yonne won lu melni derajam leen yonne won lu melni tufan mam len yonne won ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatum juroom ben tek kon Fir'auna dafa demone ba lort ci politique nan lay galan koore Musa tax mu daldi teural ne legi ku gëmati Musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye buñu dëkk ba muy wax ray ga daf ne woon nañuy ray xale yu goor yi di fi bayyi jigen ñi boba moy guñu dëkk gi lam ci jiblu woon moy ndax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara folli te moy Musa waye bu Musa juddo bari ci ray gi kon motax ñu ne al qatl hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal bukta buñu dëkk kon ñaari ray la wa tabarakallah yalna yalla rubu Fir'auna ak kep ko am fi xam melni ka xam Fir'auna وما كيد الكافرين فخم نيود يالا دو نيك موك الا في ضلال مدل تيك تانكوتي ليپ لو كو ود يالا فخه لال كو لو فخه ما ياغ ياغ فخه ما باخوت فخه ما فخم تانكوتي لا دونت مو ليس نكو ليل مودل كو اي باق مودل كو اي تياب مودل كو برامي خام خام ني ليل كو لوم رافيت رافيت وما كيد الكافرين الا في ضلال الكيد فخه mu jug mbamu bax day jogu ci alquran mbamu jogu ci sunna wala mu jogu ci borom xam xam yi ginaa buñ ko jile ci sunna ludul lol rek wama kaydul kafirin illa fi dalal suratu ghafiri ay ñaar fuk am juroom ba ya fi mete nit ñi teewul ñuy kontiné di gëm Musa Fir'auna ngi reey seen doomi goori di fa bayyi jigen ñi teural mu metti wowo teewu rek nit ñi kontiné rek di gën di gëm rek وقال فرعون دالي واخ بن بيس تي اسامبلي با نلن زروني اقتل موسى باي لن ما مري موسى زروني باي لن ما اقتل موسى مري موسى باي لن ما مريال لنكو ولي يدعو ربه

لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكيني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي بي سن مبوك عليون سال اندك تي والو خارلا بي بابا جا رجلون يامولين دي انديل سن تفسير القرآن الكريم.